الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

ساعد غير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم أب نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح المحبة، صباح الخير لكل متابعي أيو آي بي أف أم 101.5. معا نلتقي بمشوار جديد لصباح جديد ضمن هذا الأسبوع اللي نأمل أنه يكون حافل بكل التوفيق لخطواتكم.

صباح العافية والخير لكم مستمعينا بكل مكان، وإذا بلشت صباحك وهو مزدحم فخفف السرعة شوية وانتبه لطريقك وركز وصولك بسلام وبأمان، هذا أهم من أي شيء موجود بجدول هذا اليوم. أما إذا بلش وياك هادئ فهذه من النعم، استمتع بكل لحظة موجودة ضمنه، أخطط للأهداف اللي تريدها حتى توصل لها بإصرار. صباح العافية لك من بالعربي عبر UIBFM 101.5. صباحات حلوة لكل أصدقائنا بكل مكان، وهذه دعوة تكونون برفقتنا للساعة 9، زوايا فقرات مختلفة راح ترافقكم ضمن هذه الساعة اللي نأمل أنه نقدم أفضل ما موجود ويانا حتى تستفادون وتستمتعون بكل رحلة بالعربي. تحية حلوة لكم من أسرة البرنامج، الإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، هذه تحية من دانيال وأمني سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

بالعربي عبر UIBFM 101.5، وخلينا وياكم صباحك على السريع. نبلش من الأجواء. وحسب الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي، طقس اليوم راح يكون صحو بأكو غيوم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وهو غائم جزئي بالمنطقة الشمالية، وأكو تساقط لزخات مطر رعدية بالأقسام الجبلية منها. أما درجات الحرارة فيكون بها ارتفاع بسيط بالمنطقتين الوسطى والشمالية، ورح تبقى مقاربة بالمنطقة الجنوبية. أما عن يوم غد الاثنين فالطقس صحو ببعض المناطق، راح يكون أكو غيوم من المنطقتين الوسطى والجنوبية، وهو غائم جزئي بالمنطقة الشمالية، وأيضاً راح يبقى عندهم تساقط لزخات المطر الرعدية بأماكن متفرقة. الرياح على العموم شمالية غربية معتدلة السرعة، تشهد نشاط بالأقسام الغربية من الوسطى والجنوبية حتى توصل لـ40 كيلومتر بالساعة، وتسبب تصاعد للغبار.

وننتقل إلى وزارة الصحة اللي عززت من حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة حتى تحد من الحمى النزفية بالبلاد بتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك. وطبعا أعلنت عن إصابات سجلت من بداية 2026 لحد الآن، لكن على العموم التعليمات اللي وجهتها حتى تحد من الإصابة بهذا المرض خصوصا بقرب عيد الأضحى المبارك تضمنت توعي مربي الماشية والجزارين بالتعامل مع لحوم الأبقار والجاموس والأغنام، إضافة لربات البيوت حول آلية التعامل مع اللحوم عند شرائها. ودعوا الوزارة الزراعة من خلال الأجهزة البيطرية أنه تحارب حشرة القراد اللي تنقل الوباء بصورة رئيسية من الحيوان إلى الإنسان عند التعامل مع الحيوانات المصابة.

ننتقل للخطوط الجوية العراقية اللي أعلنت عن إعادة العمل بإجراءات استرجاع تذاكر السفر الخاصة برحلاتها، وهذا اللي نوهت عنه وفق ضوابط وتعليمات معتمدة، وأكدت ضرورة تقديم طلبات الاسترجاع أو التعديل على نفس جهة إصدار التذكرة من قبل صاحب العلاقة شخصيا، بما يتضمن إتمام الإجراءات بصورة أصولية وآمنة، وأيضا يحفظ حقوق كل الأطراف.

0: وخلينا نكون ضمن مهرجان كان السينمائي، وفي إطار تعزيز الحضور المتنامي للسينما العراقية على الساحة العالمية، شارك العراق بفعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2026، وطبعا اللي هو بلش من 12 من هذا الشهر ويستمر ليوم 23. طبعا المشاركة كانت عبر الجناح العراقي بأروقة المهرجان، والشاركة كان يعني وفد متمثل بنقيب الفنانين العراقيين، المدير العام لدائرة السينما والمسرح جبار جودي، وأيضا مدير مهرجان بغداد السينمائي، بالإضافة لمجموعة من صناع السينما. وطبعا الهدف كان تسليط الضوء على حضور الفيلم العراقي والتعريف بالتجارب السينمائية المحلية أمام الجمهور الواسع. المشاركة طبعا تضمنت حضور عدد من العروض السينمائية والندوات واللقاءات اللي يشهدها المهرجان، وهذا يسهم بتوسيع مساحة التعاون مع المهرجانات والجهات السينمائية الدولية، وأيضا يرسخ حضور السينما العراقية دولية، وأيضا يرسخ حضور السينما العراقية على الساحة العالمية.
1: That's why they rush. The ones who win. They learn how to control the clock.

تحية لكم مستمعينا بكل مكان، وطبعا برفقتكم حتى نكمل وياكم زوايا بالعربي. وهالمرة راح نكون مع كل أصدقائنا الطلاب اللي نأمل أنه يتوفقون بامتحاناتهم ويكونون أفضل دائما وبمستويات أعلى. خلينا ننطيهم مجال أنه يعبرون عن آرائهم ونسمع تجاربهم من خلال هاشتاغ طلاب.

وممكن يصير عندنا مجال أنه نقدر نعطي نفسنا فرص أكثر. لكن قبل التسليم راح يكون عندنا سهر بدون نوم ونحاول أنه نكمل الأمور بأحسن وضع. فجأة كل الفريق ممكن يصيرون خبراء بالضغط النفسي وتنسيق والتقارير، والكل ممكن أنه يحاول يكمل ويسلم اللي موجود على عاتقه، ودائما يكون أكو منقذ للفريق. هذا الشخص اللي يحاول يرتب الأمور هو اللي يديرها بطريقة صحيحة ويكون موجود بالوقت. خلينا نسمع منكم شنو تجربتكم ويا مشاريع التخرج، إيش كم مرة غيرتوا فكرة المشروع، منو أكثر عضو يختفي وقت فكرة المشروع، منو أكثر عضو يختفي وقت الشغل، شنو أكثر جملة ممكن ترددوها دائما بينكم ضمن شغلكم على المشاريع، وخلينا نسأل أيضا هل هناك مواقف رافقتكم وأنتوا تحضرون لمشاريع التخرج.

إذن مشاريع التخرج، وإحنا أو أنتوا سوا نسمع عن هذه المشاريع من خلال تواصلكم ويانا ووجودكم على الهواء مباشرة، لأن هذه المشاريع هي مو مجرد مشروع وبس، هي ممكن تحمل هواية من التفاصيل اللي تأهلك أنه تتخرج وأنت مرتاح، تبقى دائما بذكرياتنا وبنا، وأيضا تربطنا بالفريق اللي شاركنا حتى نتمم مشروع التخرج. ننتظر كل اللي تابعنا على 6 مكرر 2 9 ونسمع أراكم.

0: From the first track to the last, AUIBFM 101.5 makes good music last.
1: أكيد وإحنا متابعين مشوارنا لهذا الصباح نمر على الفقرة اللي تخص الصحة واللي هي تخلي حياتنا أكثر توازن ونعزز من خلالها صحتنا الجسدية والنفسية ببعض العادات والأمور اللي تكون بسيطة أنه تأديها يوميا أو تعتمدها يوميا بالنتيجة على المدى البعيد راح تكون أفضل وأحسن حالة. من ضمنها القهوة، والقهوة اللي هي هواية ناس تحبها الصبح وصارت تعتمد عليها الصبح، بس يعني حتى يكون الموضوع أكثر سرعة أكو ناس تحضرها تبقى بس تحميها، يعني لما يعجبها تشرب بس تحمي القهوة وتشربها. فهل هذا الموضوع صحيح؟ لو ممكن إحنا نرتكب خطأ بحق صحتنا.

طبعا خلينا نذكر أنه شنو اللي يصير لما أني أرجع يعني أحمي القهوة مرة ثانية، أسخن القهوة مرة ثانية، شنو اللي يصير؟ اللي يصير أنه أطباء الجهاز الهضمي حذروا من هذه الشغلة بالذات، خصوصا إذا أنت تحميها لأكثر من مرة، وأكدوا أنه هذا ما يأثر بس بالمذاق والرائحة الخاصة بالقهوة واللي هي تميزها، لا أيضا يغير من تركيبها الكيميائي، وممكن يزيد من احتمالات التهيج اللي يصيب المعدة أو يسبب لك حرقة بالمريء، خصوصا عند الأشخاص اللي هم عندهم حساسية بالجهاز الهضمي. طبعا مثل ما تعرفون انه القهوه يعني الطازجه بها مركبات مفيده، ابرز هذه المركبات مضادات الاكسده، واللي يعني ترتبط بفوائد صحيه للقلب وايضا لطول العمر، وتحتوي ايضا على الاحماض الطبيعيه اللي تنطيها هذه النكهه المميزه والمتوازنه اللي احنا نحبها لما نسوي القهوه. بس بمرور الوقت ولما انت تكرر تسخينها مره ومرتين، هذا راح يخلي المركبات والأحماض تتحلل إلى مواد أكثر مرارة وأكثر حموضة، ويخلي طعم القهوة أكثر قسوة، وبالتالي راح يفقدها النكهة الأصلية ويصير مذاق القهوة أكثر مرارة، وممكن تترك إحساس بالجفاف بالفم بعد ما تشربها. وأكدوا الأطباء أن المشكلة ما ترتبط بس باستخدام أنه أنت المايكرويف نفسها تسخن يعني بس بي، لكن المشكلة أنه بمدة التسخينها شقد تبقيها وكم مرة تكرر هذا التسخين. هذه الحرارة المستمرة راح تغير مكونات القهوة تدريجياً.

ونذكر أنه مثل ما تعرفون القهوة بها عنصرين أساسية يسببون اضطراب بالمعدة اللي هي الكافيين والأحماض الطبيعية. الكافيين يرخي العضلة العاصرة للمريء وهذه مسؤولة عن منع صعود أحماض المعدة وبالتالي هذا يسبب ارتجاع أو حرقة بالمعدة. بالوقت نفسه تحفز الأحماض الطبيعية المعدة أنه تنتج المزيد من الحامض عبر تنشيط هرمون يعرف باسم غاسترين. وبالنسبة للأشخاص اللي يعانون من ارتجاع أو حساسية بالمعدة فهذه القهوة القديمة إذا شربها أو اللي هو مسخنها مرة ومرتين راح يسبب له تفاقم بهذه الحالة. وأكيد أنتم بغنى عن مثل هذه المواضيع أو تبنون أساس لهذه المواضيع تكون موجودة بجسمكم. فحسب المختصين أنه الخطر مو بس بتسخين القهوة مرة واحدة، لأن معظم الناس ما يواجهون مشكلة بهذا الشيء، وإنما بتكرار تسخين للكوب نفسه عدة مرات، وهنا راح يزيد من تركيز المركبات اللي تهيج المعدة. فالنصيحة إنه أنت حضر كميات صغيرة من القهوة، يعني على قدك. إذا فنجان واحد تحتاج ففنجان واحد، تحتاج فنجانين على قدك، يعني شقد ما تحتاج حتى ما تضطر تسخنها ولا تخزنها يعني بطريقة خطأ أو تستخدم يعني خلينا نقول أواني خطأ لتخزينها، إنما حاول تختار الشيء الصح وتاخذ على قدك، يعني تسوي قهوة على قدك وتشربها. وحاول إذا سخنت يكون التسخين لمرة واحدة فقط مو أكثر من هذا، وبال يعني الكوب الخاص بالتسخين مو أي كوب أو أي شيء اعتيادي ممكن يسرب مواد لداخل القهوة وبالتالي توصل إلى جسمك. وعلى العموم نتمنى لكم الصحة والعافية.

متابعين مشوارنا بالعربي وسوى خلينا نروح للحرم الجامعي نتعرف على آخر الأخبار، النشاطات، التطورات الأكاديمية والبحثية وأبرز الفعاليات.

الجامعة الأمريكية في بغداد تحتفي بخريجيها بطريقة مميزة، وأكيد التهنئة لكل الخريجين ولكل الطلبة، وأمنا التفوق يكون حليفهم دائما بحياتهم، مو فقط العلمية وإنما العملية أيضا. طبعا الجامعة أطلقت دليل التخرج، وهو المرجع الشامل لكل ما يحتاجه الطالب أنه يعرفه عن حفل التخرج لدفعة 2026 من تفاصيل الوصول، معلومات الضيوف، الزي الرسمي، البروفات، مواقف السيارات وغيرها من التفاصيل. وطبعا راح يكون هذا الدليل يضمن الجاهزية التامة للطالب حتى يكون مهيئ بالكامل ضمن حفل التخرج اللي هو خلينا نقول اليوم المميز للجميع، واللي صادف يوم 23. إلى ذلك الوقت نتمنى التوفيق لطلبتنا.

وضمن أخبار الجامعة، أجرى وفد من مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد زيارة إلى مقر شركات تيك 964، والتقى السيد زياد شعبان الرئيس التنفيذي للمركز بالسيد الرئيس التنفيذي للشركة، وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين ضمن مجالات الابتكار الرقمي وأيضا تطوير المهارات ودعم المبادرات الريادية، وهذا لجانب بحث مشاريع وأنشطة مستقبلية تسهم بدعم البيئة التكنولوجية وتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص في العراق.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بطبعا أخبار الجامعة الأمريكية في بغداد ضمن قطاع يشكل بتفاصيل فارق جوهري يضع مركز التميز للإبداع والتطوير بالتعاون مع كلية العلوم الصحية للجامعة الأمريكية في بغداد معيار جديد للاحترافية، وهذا من خلال إطلاق برنامج الشهادة المهنية في خدمات دعم المستشفيات والعيادات، والمسار متكامل لتحويل الكفاءة التشغيلية إلى تميز حقيقي في خدمة المريض. طبعا راح تكون هذه الشهادة من خلال 120 ساعة من التدريب التخصصي المعمق، ومن خلال اكتساب 12 وحدة تعليم مستمر لتعزيز المسار المهني، والتدريس سيكون حضوري وتفاعلي مباشر في الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بغداد وضمن أواخر آيار 2026. هذه فرصة استثنائية والمقاعد محدودة، لتفاصيل أكثر 6 مكرر 2 7 6 مكرر 2 8.

معنا خلينا نتعرف سوا بحلقة هذا اليوم على كلمة جديدة أو مصطلح جديد ومبسطة بطريقة يكون واصل لكم أنه ليش نستخدمه، ليش موجود بحياتنا وليش انتشر بهذه الفترة. الإدمان الرقمي هو التعلق المفرط باستخدام الأجهزة الرقمية مثل الموبايل، السوشيال ميديا، الألعاب، الإنترنت، لدرجة يصير استخدامها خارج السيطرة ويأثر على الحياة اليومية لهذا الشخص. يأثر مو بس على حياته، على تركيزه، على نومه، على علاقاته وعلى دراسته. ببساطة يعني مو كل استخدام للموبايل يعتبر إدمان، بس لما الأمور تخرج عن السيطرة راح يكون هذا الموضوع يعني خارج عن السيطرة، إذن هو عبارة عن شيء ما تقدر تتخلى عنه وهذا هو الإدمان. الإدمان طبعا يبدي لما أنت مثلا تتعلق بهذا الشيء بدون سبب، تبقى وياه وحتى لو حاولت تتركه ما راح تقدر. تحس بالقلق إذا مثلا النت انقطع، إذا كان تعلقك مثلا بموبايلك، بالإنترنت، بالألعاب، بشيء مختلف يعني بطريقة غير الطبيعية اللي هو إحنا متعودين عليها. وقتك يضيع منك بدون ما تنتبه، بحيث أنت ما عندك إحساس للوقت شقد قطعت حتى توصل لهذا الشيء. تهمل الأشياء المهمة بسبب تواجدك ب يعني أمام الشاشة أو تعلقك بهذا الشيء. يعني الجهاز يصير هو اللي يتحكم بوقتك، مو أنت تتحكم بيه.

نرجع لأصل الإدمان الرقمي، وهذا المصطلح ظهر مع الانتشار الكبير للإنترنت والهواتف الذكية، خصوصاً بعام 2010 لما صارت التطبيقات تعتمد على جذب الانتباه المستمر من خلال إشعارات توصل لك، فيديوهات قصيرة، تمرير لا نهائي، إعجابات ومكافآت سريعة. هذه الأشياء خلت يعني الشخص يرتبط أكثر بالشاشة. وطبعاً تعرفون أنه شلون يصير الإدمان، التطبيقات هذه صممت حتى تخليك ترجع لها باستمرار. كل إشعار، كل لايك راح تنفرز عندك مادة من الدماغ اللي هي الدوبامين، وهذه مرتبطة بالشعور المؤقت بالمتعة. وطبعا ويا الوقت راح يصير عقلك يتعود على هذا التحفيز السريع، راح يصير صعب عليك تركز يعني بصورة يعني أو بوقت طويل، راح تمل حتى من أنه أنت تقعد تدرس أو تشتغل أو تسوي شيء معين لفترة طويلة. شوي شوي تحس نفسك أنه أنت ما تقدر تكون بعيد عن تليفونك، ما تقدر تكون بدون هذه الأشياء اللي أنت لازم تكون إلى جانبها بحياتنا اليومية. طبعا خلينا نذكر أنه الإدمان الرقمي صار جزء من تفاصيل هواية بحياة الناس. يعني أبسط شيء، إذا هنسى تريد تتقلب دقيقتين بتليفونك مثلا، ما تحس إلا هو يعني بس تشيل عينك على الساعة، فاتت أكثر من ربع ساعة وأنت بس تتقلب، ما سويت شيء ولا بحثت عن شيء ولا قريت شيء مهم، مجرد تتقلب بالشاشة. فصارت ناس حتى وهي تأكل تليفون هيمها، صارت لما تريد تنام لازم ترجع لتليفونها وتقلب بيه قبل ما تنام، مع أنه هذه كلها الأشياء مضرة بالصحة ويحذرون منها، بس هو إدمان رقمي، واحد يعني ما يقدر يخرج عن السيطرة. بالتالي هذا الموضوع ليش ركزنا عليه؟ لأن فعلا خطير، لأن يسرق منك أشياء مهمة، يسرق وقتك، يسرق تركيزك، يسرق طاقتك، أهدافك، علاقتك بنفسك والناس. والمشكلة أنه أغلب الناس ما ينتبهون، يعتبروه شيء عادي يعني طبيعي. وين المشكلة؟ لا فعلا مشكلة، لازم تحدد وقت لاستخدام التطبيقات، لازم تطفي الإشعارات اللي هي مو ضرورية، لا تستخدم التليفون أول ما تقعد من النوم أو قبل ما تنام، ولو أنت قاعد تاكل أو مع أصدقائك، مجموعتك، عائلتك. استبدل هذه الأشياء بأمور مفيدة، رياضة، قراءة، سباحة، هواية من الأشياء موجودة بحياتنا، أو حتى الهوايات اللي كانت تعتبروها بسيطة ارجعوا لها، حاولوا تحركون نفسكم بطريقة ثانية، لأن الإدمان الرقمي هو فعلا مو ضعف بالشخصية، بس هو يعني

مصمم بطريقة يسرق اهتمامك وحياتك. فلا تضيع حب إيديك، ركز أكثر حتى تقدر تكون أفضل بالمستقبل، وأنت اللي تتحكم بهذا الشيء مو هو اللي يتحكم بيك. سؤالنا، كم ساعة من يومك راحت بأشياء ما قربتك من أهدافك؟ أنت من الناس اللي تعاني من الإدمان الرقمي أو لا؟ بعد ما شرحناه تفصيلا طبعا. أنتظركم 6 مكرر 2 9.

نبدأ معكم من شركة ميتا اللي أعلنت إطلاق وضع المحادثة المخفية لمستخدمي تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات خاصة وسرية مع تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الذكية والخاصة بالشركة. هذه الخطوة تستهدف تخفيف المخاوف بشأن خصوصية البيانات الحساسة اللي يمكن للمستخدم أنه يتبادلها ضمن هذه المحادثات. وحسب الشركة ذكرت طبعا هي مثل ما تعرفون تملك منصات التواصل الاجتماعي اللي هي فيسبوك واتساب ماسنجر انستغرام. يعني حسب ما ذكرت بمنشور لها على الانترنت انه وضع المحادثة المخفية راح يتيح طريقة لإجراء محادثات خاصة ومؤقتة مع تطبيق ميتا طبعا AI اللي تكون اكو محادثة آلية بينهم وراح يكون متاح منذ هو اصلا متاح منذ سنوات على منصة واتساب. وذكر انه راح تتم معالجة الرسائل المتبادلة مع التطبيق باي يعني طريقة تكون آمنة وبالتالي راح يكون اكو يعني ماكو امكانية للوصول إلها فماكو خوف من سرقة البيانات وماكو حفظ إلها تلقائي. هذه ميزة ما موجودة وراح تختفي عند انتهاء جلسة المحادثة. يعني مجرد ما تكون أكو محادثة بينك وبين الـ AI على ميتا بعد ما تنتهي تختفي هذه المحادثة، لا حفظ للبيانات ولا حفظ للمحادثة. ومثل ما تعرفون أنه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي يعني من بلشت لحد يومنا هذا وهي أكو مشكلة مخاوف تتعلق بالخصوصية وحتى أنه يتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة اللي تقوم بها على هذه الأنظمة باستخدام كميات هائلة من البيانات وحتى المعلومات الشخصية وغيرها من التفاصيل. يعني حتى الصور اللي الناس تدزها حتى تتعدل وغيرها يعني صار أكو تحذيرات هواية من عندها. فلذلك هذه خطوة من ميتا حتى تقدر أنه تأمن مستخدمي الـ AI ضمنها بأنه ماكو حفظ للبيانات.

وخلينا نقول بما أنه الصيف حار ويعني ماكو حل للحر. أنت إذا تطلع خصوصاً يعني بالبيت ممكن، بالشغل ممكن، بسيارتك هم ممكن، بس إذا مثلاً طلعت مشيت تحولت من مكان لمكان انتقلت يعني، فأكيد الحر راح يكون مرافقة لك وراح تحس بالحر. حل لي هالموضوع، شركة ساني انطت جيل جديد من جهاز تبريد قابل للارتداء تقدر تلبسه وانت تتحرك، هذا الجهاز راح يبرد جسمك. الجهاز اسمه ريون بوكيت برو بلس، وطبعا هو هذا اللي انطرح بخطوة تواصل لفئة كانوا هم سابقا طرحيها ودي يطوروها، يسموه التكييف الشخصي اللي هم دي يشتغلون عليه من عام 2019 وانطرح بهذه الصورة. شلون راح يجي هالمرة؟ راح يجي بطريقة انه هو مكيف صغير تخليه بالياخة بالرقبة، تمام، يثبت ويعمل كوحدة تنظيم حرارة شخصية تثبت خلف الرقبة ويوفر تبريد أو تدفئة، يعني ممكن بالشتاء تحوله إلى تدفئة مباشرة للجسم عبر لوحة حرارية مدمجة. وحسب ساني فالإصدار الجديد حسنوه بنسبة 20% بأداء التبريد مقارنة بالجيل السابق، وتقدر لوحة التبريد تخفض الحرارة بمقدار إضافي يوصل لدرجتين مئوية، وهذا ينطيك إحساس أقوى بالبرودة وأنت تمشي أو بالاستخدام الخارجي. وطبعا يعني راح يكون ثابت أثناء الحركة ما يتحرك، راح يكون أكو رباط مرن يلتف حول الرقبة والكتفين يمنع تحرك الجهاز وأنت تمشي أو تنحني أو ممكن أنه مثلا تقوم بعمل معين، فبالتالي هو ثابت وينطيك تبريد. يعتمد الجهاز على وحدتين من التبريد الحرارية مع مجموعة من المستشعرات اللي يعني تراقب حرارة جلدك بشكل مستمر، في حال احتاجت أكثر هو يصعد يعني ينطيك حرارة أكثر. وهذا راح يكون يعني تطبيق مرافق من خلال المستخدم، من خلاله أنه يحدد درجة الحرارة المستهدفة ويتولى أوضاع التشغيل الذكية، ضبط مستوى التبريد أو التدفئة تلقائيا حسب البيئة اللي تحيط بالمستخدم، يعني صار الموضوع سهل. يبقى خلينا نذكر أن هو انطرح الجهاز أو طرحه بصيف 2026، راح يكون مبدئيا بسعر 229 يورو بأوروبا وبالمملكة المتحدة 199 جنيه استرليني. هذا يمهم، بعد يمنا الله كريم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

وقبل ما نودع الكل ونختم مشوارنا لهذا الصباح، خلينا نتعرف على أصل الأشياء. واليوم معنا طائرة. الطائرة فكرة بلشت من حلم بسيط، الإنسان يريد يطير مثل الطيور، ويمكن أغلبنا يعرف عباس بن فرناس اللي جرب يطير بأجنحة لكن محاولته ما كانت ناجحة. حضارات قديمة رسمت أشكال لأجسام تحاول تطير، محاولات الإنسان بالصين وباليونان وحتى ليوناردو دافنشي اللي رسم تصاميم لطائرات بدائية، لكن كلها كانت أفكار بدون تنفيذ ناجح. إذا نجي للتنفيذ، فالتطور بلش بالقرن 18 و19 لما بدأ العلماء يدرسون الديناميكية الهوائية وفهموا فكرة الضغط والرفع والمقاومة. الإخوان رايت بعام 1903 نفذوا أول طيران حقيقي ناجح بمحرك، طيران بسيط جدا لكن أثبت أنه الحلم ممكن.

طبعا عمر جهاد مثل الطيارة مو؟ أوكي خلينا نكمل ويا الطيارة. وقبل ما نختم بس نقول أنه الطائرات تطورت بسرعة كبيرة جدا، واليوم اللي عنده يعني اطلاع أو عنده تفاصيل أو شغلة بالطائرات يعرف إيش قد أكو فرق بين هسا وقبل كم سنة، مو قبل سنوات. فبلشت فعليا بأنه هي شيء بسيط لكن بدأت تتطور سنة بعد سنة حتى يصير الموضوع نقلة عالمية، ربطة القارات، ممكن توصل لأبعد نقطة بهذا المكان عبر الطائرة، وحتى تفاصيل الحماية والسلامة وغيرها من الأمور صار إلها توجه ثاني حتى يحمون المسافرين على مدى المسافات البعيدة. الطائرات الضخمة تنقل مئات الأشخاص، رحلات يومية حول العالم، شبكة طيران تغطي الكوكب بالكامل. الطائرة ما قصرت المسافة وبس، غيرت مفهوم العالم من بعيد وصعب إلى قريب ومتاح. الطائرة اللي كانت حلم صارت واحدة من أعمدة التواصل بين شعوب الأرض. ومثل هالطيارة وصلنا لآخر محطة بمشوارنا لهذا الصباح.

وصلنا لختام مشوارنا ضمن بالعربي AUIBFM 101.5. اللي نأمل أنه استمتعتوا مع فقرات البرنامج. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم حيدر نجاح في الإضاءة، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع. أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

تحس نفسك مو بأفضل حالاتك. إحنا نقول مو كل يوم لازم تكون بأفضل حال، فأحياناً تحتاج إنه تكمل يومك بهدوء، وهذا إنجاز بحد ذاته. يعني حاول تتعلم تقول لا لما تحتاج. فرحتك هي مو أنانية، هي ضرورية حتى توازن نفسك. وخلي عندك شيء بسيط يفرحك يوميا، حتى لو عبارة عن كوب من القهوة، لحظة هدوء، أو لقاء بصديق.

ساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عندك شغل ومسؤوليات وهو التزامات وتحس طاقتك خلصت، وانت من الناس اللي تلجأ للمنشطات حتى تقدر تكمل. هذه المنشطات مثل الكافيين أو مشروبات الطاقة وحتى التدخين، وأكل بعض يلجأ لأدوية تأثر سلباً على صحته، ممكن تسبب لك مشاكل نفسية على المدى الطويل، بس الأحسن أنه تتجنبها تماماً أو تقلل من كميتها وعدد مرات استخدامها تدريجياً حتى تقدر تعتمد على طاقتك الجسدية وتقدر تكمل بطريقة صحيحة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

راحة البال منو منا ما يحب يحصلها، وإذا ردتها فحاول تتقبل الواقع وتحكم عواطفك ولا تحكم بسرعة على الناس، وحاول لا تعتمد على الآخرين حتى تحصل سعادتك. أما إذا شفت ناس عندها خصومات أو شجارات بلا فايدة لا تشارك بيها وتستهلك طاقتك. ويبقى شيء مهم أنه تعتني بصحتك النفسية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أكثر شيء تشتكي منه النساء بالعراق غسل المواعين، وخلينا نذكر أنه بدل ما تتهربون منها فحاولوا أنه تعتمدوها، لأن هي جلسة استرخاء مجانية. آخر الدراسات أكدت أنه غسل المواعين يقلل مستويات التوتر بنسبة 27%، نعم، ويزيد الإلهام بنسبة 25%، وقالوا أنه أنت من تلامسين المي وريحة الصابون راح تخلي الدماغ يدخل بحالة يقظة ذهنية تشبه اليوغا، وهذا راح يحول غسيل المواعين من مهمة مملة ومتعبة بالنسبة للنساء إلى وسيلة فعالة حتى تفرغ شحنات الغضب والضغط النفسي اللي يتراكم عليها خلال اليوم.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كان الطريق خالي أو آمن. التزامك بإشارات المرور هو مو مجرد قانون، هي وسيلة تحمي بيها حياتك وتنطي شعور الأمان بكل خطوة.

شرط تعرف كل شيء بهذه الحياة. الحكمة أنه تعرف شو وقت تحكي، شو وقت تسكت، وشو وقت تسمع. والأشخاص الحكماء غالباً يعيشون حياة أكثر اتزاناً ورضا، وهذه الحياة مو سباق لمعرفة كل شيء، هي فن اختيار اللحظة المناسبة لكل شيء بيها. وقبل ما تاخذ قرار أو تقول كلمة، حاول تاخذ لحظة تفكر بيها، هذا الوقت مناسب وهذا الأسلوب جيد حتى تكون ناجح باختياراتك وأيضاً بحياتك. فالنجاح الحقيقي أحياناً يكون بالصمت والانتظار، مو بالسرعة والاستعجال.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: لوحدي.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العين هي نافذتك لهذا العالم، وبزمن الشاشات صارت الراحة البصرية ضرورة مرفهية، فأخذ استراحة كل 20 دقيقة وأنت مستخدم هذه الأجهزة، وحاول تسوي تمرين بسيط، ضعه على نقطة بعيدة لـ20 ثانية حتى تخفف من الإجهاد البصري. ونصيحتنا إنه الإضاءة جيدة وأنت تقرأ أو تشتغل راح تحمي عينك من التعب وتنطيك رؤية أكثر وضوح وراحة. غير هذا اتبع اللي ذكرناه.

انتبه لطريقة كلامك ويا نفسك، فإذا أنت قسيت على نفسك زايد راح تستهلك طاقتك قبل لا توصل. فبدل ما تقول أنا دائما أفشل، جرب تقول هذه تجربة تعلمت منها. فالفرق بالكلمات راح يصنع فرق بالنتائج، لأن عقلك راح يصدق اللي تكرره من كلام على نفسك.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أقدم الألواح اللي انكتبت بالطريقة المسمارية يسموها البرتو المسمارية، وكانت تتناول موضوعات مختلفة مثل معركة، فيضان وملك. بس يقولون بمرحلة متقدمة صارت تضم نوع آخر من المواضيع، مثلاً البحث عن الخلود ومعنى الحياة وإرادة الآلهة وغيرها من الأمور. وبحلول منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد بدت الكتابة المسمارية اللي كانت تنكتب على الألواح الطينية تصير بمثابة وثائق خاصة للعديد من نواحي حياة الإنسان، ومنها الاقتصادية، الدينية، السياسية، الأدبية وحتى العلمية.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حتى تكون ناجح بأي مجال، أي تخصص أو أي شيء تريد توصل له، خلي الأهداف واضحة قدامك أو اكتبها وصنفها حسب أهميتها. ركز على الأولويات حتى تكون أكثر إنتاجية، وحول يومك من مجرد وقت يمر لسلسلة خطوات عملية تقربك من أحلامك خطوة بخطوة.

هذه الانشغالات وبكل هذه الأمور اللي تصير من حولك، خلي نفسك وقت للهدوء وللتفكير، حتى لو 5 دقائق يومياً بعيداً عن الهواتف وعن الشاشة، لأن راح تساعد نفسك ترتب الأفكار وتقلل من التوتر. يعني هذا الضغط وهاي الأمور اللي تقلقك تزعجك تقدر تتخلص منها من ترتب أفكارك بطريقة صحيحة وأنت ويا نفسك بهدوء. لا تنسى تبتعد عن المقارنات بالآخرين واحمي نفسك بزيادة الرضا.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: think we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: الكبد هو مصنع الكيمياء الحيوية بالجسم، يحول الطعام لطاقة ويخلص الجسم من السموم ويصنع بروتينات أساسية للبقاء على قيد الحياة. فحاول تحافظ على الكبد بتجنب الأطعمة الدهنية وكل ما يسبب له أي ضرر.

0: قبل ما تشغل سيارتك وتحرك وأنت راكبها، تأكد من الحالة العامة للسيارة إنه هي تشتغل بطريقة جيدة، وتأكد من عمل المساحات والتنبيه والإضاءات، وتأكد إنه كل المرايا سليمة وهي مضبوطة في مجال الرؤية، والتزم بارتداء حزام الأمان طول فترة الرحلة، وطبعاً خليك منتبه على الطريق، واسمعنا على AUIBFM 101.5.
1: Being on some chill, we go 0 to 100 real quick.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يوسف العاني واحد من أعمدة المسرح والفن بالعراق. انولد بعام 1927 ببغداد وتوفى بعام 2016. واحد من أبرز رواد المسرح العراقي، قدم أعمال خالدة جسدت نبض الشارع وهموم الناس، تلقى تعليمه بمعهد الفنون الجميلة ببغداد، وكان فنان شامل بالمسرح، السينما، التلفزيون، وحتى بالكتابة المسرحية والإخراج، وأسهم بتأسيس هوية فنية عراقية جمعت بين الترفيه والرسالة الاجتماعية. فالفن الحقيقي ما يمثل الواقع وبس، لا، الفن هو اللي يغير هذا الواقع.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم.

بهاشتاغ طلاب نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.